0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. الهمزة الجزء الثاني.
1: مرحبا بكم أعزائي. إيوا موجودين؟ احنا مع بعض عود من جديد باش نبدأ إن شاء الله درس جديد، وكي كيقولوا استفادة إن شاء الله جديدة. مستعدين؟ موجودين؟ ما عندي ما نتسالكم. كيف العادة قبل ما نبدأ أنصحوا التمارين هي الأولى، والتمارين دابا مع ما كنصحوهم مع صديقكم عبد الحق، ويلاه كيف كيقولوا نشقروا عليه نشوفوه اش كيدير وفين وصل واش غلبوه التمارين ولا غلبهم. هاد المره ما كانوش كان الاول ديالهم سهل ياك، ولكن التالي شويه، ولكن تبارك الله عليكم راكم قدها وقدود كيف كيقولوا. عبد الحق لاباس؟
2: الله يبارك فيك أستاذة.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله على سلامتكم.
1: بارك الله فيك. باقي ما عييتيش من
2: صداعنا؟ شكون عيا؟ ما كانش صداع، هذا فرح كبير بكم انتم. لاله
1: لا لا يخطيك، بارك الله فيك.
2: طيب طول عمرك.
1: صوبتي التمارين ديالك؟
2: ان شاء الله الرحمن الرحيم في المستوى.
1: نتمنى وان شاء الله يا ربي. عبد الحق اشنو عطيتكم في الاول؟ عطيتكم ديروا لي الحركات ولكن تحطوهم في الترتيب. اعطيتكم الكسره، تبعت لها الضمه، من بعد درت الفتحه، ومن ورا الفتحه درت السكون. اشنا هو الترتيب اللي درتي؟ قلنا بان كاينه حركه من هادو هي القويه، وكاينه حركه اللي كتجي تبعها يعني اضعف منها شويه، وحركه اضعف عاود منها، وهذيك الحركه الضعيفه كيف ما كان الحال كتبقى اقوى من حركه اخرى اللي هي اضعفهم على الاطلاق، يعني اللي ضعف هي ضعيفه فيهم مره بمره. اش من ترتيب درتي انت عبد الحق؟
2: انا تبعت الترتيب الاستاذ اللي شرحتي لينا. قلتي درتي لينا ديك الكسره، وتبعتيها لينا استاذه بالضمه،
1: ايه،
2: وتبعتيها لينا استاذه بالفتحه اللي هي فوق السطر ماشي تحت السطر، وفي الاخر الكسره، ياك استاذه؟
1: ولكن هذاك راه ماشي كسره، هذاك اللي كدير دابا انت هذاك راه السكون.
2: السكون السكون
1: السكون
2: سكون.
1: ما يمكنش تكون الكسره هي القويه فيهم وتكون عاود هي الضعيفه في نفس الوقت.
2: لا اسمحي لي استاذ، مره انت عارفتي مع
1: ما فيها باس.
2: لا قالوا داكشي
1: ما فيها باس، يعني هذيك الدائره الصغيره
2: السكون
1: سكون
2: سكون سكون
1: السكون. ما عندي ما نتسالك. اذا فاش عطيتكم انايا التمرين هذا كان بعدا من الاول راه كان مضبوط. نتمنى انكم تكونوا حتى نتوما يا فطنتوا لهذا الشيء بحال عبد الحق، وتكونوا فهمتوا بان الترتيب اللي عطيتكم راه هو هذاك الترتيب الصحيح، يعني الا بدلتوا شي حركه درتوها قبل الاخرى راه غيكون غلط. الترتيب راه هو هذا، كسره ضمه فتحه سكون، هذا هو الترتيب ديال السلم ديال الحركات، ولا كيف كنقولوا الدروج ديال الحركات. كسره هي العاليه، الضمه احنا منها، الفتحه احنا منها، السكون هو الدرجه التحتانيه بمره، هو الضعيف بمره. عبد الحق طلبت منكم ديروا لي اشنو هما هي الحروف اللي كيمشيو مع هاد الحركات، يعني الحروف اللي الا ما درناش هاد الحركه كيولي هذاك الحرف هو اللي كيعطيها صوت الممدود، هو اللي كيمدها، هو اللي كيجرها ويطولها. الكسره اش من حرف كنديروا معها عبد الحق؟
2: الكسره الا باقي عقلين فاني قلتي لك تقول اي هي ليا،
1: هي ليا ما عندي ما نتسالك.
2: شكرا استاذ.
1: شوف واش هكا كتبتيها
2: استاذه،
1: ليا ديال الاول، ليا ديال الوسط، وليا ديال اخر الكلمه.
2: هي هذيك استاذه، ليا ديال الاول الكلمه، وليا ديال الوسط، وليا ديال الاخر ديال الكلمه.
1: ما عندي ما نتسالك.
2: نعم استاذه. نعاود نكتبها مره اخرى.
1: ماذا بيا
2: قدامك باش تشوفيها.
1: ماذا بيا
2: نديرو ليا ديال الاول ديال الكلمه فيها جوج نقيطات من التحت،
1: تبارك الله عليك،
2: وليا ديال الوسط الكلمه اللي كتجي هكذا وهكذا وفيها جوج نقيطات هي من التحت.
1: ايه.
2: وليا ديك اللي ديال الاخر ديال الكلمه بحال اللي درنا في دوك الدروس اللي فاتوا اللي كتكون بحال اللي قلتي المقصوره،
1: بحال الالف مقصوره ولكن تحت منها جوج نقاط،
2: وتحت منها جوج نقاط، جوج ديال النقيطات.
1: تبارك الله عليك.
2: شكرا استاذه.
1: الضمه عبد الحق اش من حرف كيمشي معها وكيجرها كيعطيها او طويله؟
2: الضمه هي الضمه او هادي ما عقلتش عليها بزاف شنو درنا.
1: اذا التمرين ديالك ما صاوبتيش.
2: لا مع بلاتي استاذه صاوبته. كتقول في قراء حرف الواو.
1: حرف الواو.
2: ايوا حرف الواو. اي نعم
1: حرف الواو.
2: حرف الواو.
1: شوف انا هنا غادي نكتبو لك باش تعقل عليه، ودرتو بالزرق حيت الضمه هي كنديروها بالزرق. حرف الواو هو اللي كيعطي المد ديال الضمه.
2: نعم استاذ.
1: ايوا كتبها الله يرضي عليك باش تبقى عاقل عليها.
2: حاضر استاذ. انا كتب دابا الضمه ونكتب قدام هذاك الحرف اللي هو حرف الواو، نديرو بلوين اخر باش ما ننساش هذه المره.
1: يلا تبارك الله عليك.
2: ودرت بواحد اللوين خضر.
1: عندنا الفتحه. الفتحه قلنا من الاول من نهار بدينا الدروس ديالنا وحنا هي كنقولوا ان الفتحه الحرف اللي كينوب عليها وكيجر الحرف بها وكيعطيها طويله هو اش من حرف؟
2: هو حرف الالف.
1: هو حرف الالف ما عندي ما نتسالك.
2: شكرا استاذه.
1: هو حرف الالف ونقدروا نزيدوا عليه حتى واحد اخر اللي كيعطي الصوت ديال الا وبحال شفناه مؤخرا. اشنو هو
2: مورا حرف الالف؟
1: بحال حرف الالف حتى هويا. هو كيتسمى الف ماشي هذا كيتسمى الف ممدوده، الاخر كيتسمى الف
2: الف مقصوره.
1: الالف المقصوره.
2: نعم
1: ها هو حتى هو كيمشي مع الفتحه.
2: نعم سيد.
1: السكون شنو هو المد ديالو؟
2: السكون هو الاخر اللي شفنا.
1: ايه
2: السكون يا استاذه كيمشي مع الحرف الضمات.
1: لا السكون في نفس في حد ذاته حركه ما كيمشي معاه حتى شي حرف.
2: اسف بقسم
1: ما كيمشي معاه حتى شي حرف،
2: كيبقى بوحدو
1: بوحدو. ثلاثه د الحروف اللي قلنا كيتجروه.
2: نعم.
1: او لكي يعوضوا هاد ثلاثه ديال الحركات هما ليا كتعوض الكسره وكتولي طويله مجروره، الواو كتعوض الضمه وكتولي او طويله، والالف ممدوده ولا الالف مقصوره كتعوض الفتحه وكتولي طويله. السكون كي كنقولوا حنايا بوحدو ليه الله.

0: ما يكون الله مع نجمي إن شاء الله.
1: شكرا أستاذة.
0: العفو.
1: على هذه النصيحة.
0: العفو.
1: بارك الله فيكم أستاذة.
0: كان عندنا التمرين الأخراني اللي عطيتكم كان هو أننا نكتبو الحركات أو اللي نكتبو الهمزة مع الشكلات ديالها، الشكلات اللي كتجي فيهم الهمزة، الهمزة ديال أول كلمة كتبتيها عبد الحق؟
1: الهمزة ديال أول كلمة
0: كيف درتي ليها؟
1: درتها فوق الألف.
0: فوق الألف؟
1: نعم.
0: على هاد الشكل؟
1: الله يعطيك الصحة أستاذة، هي هذيك
0: الهمزة ديال وسط الكلمة كتجي على هاد الشكل، وممكن تجي تا على هاد الشكل لأنها دائما كتاخذ الشكل ديال ملي كتكون واخدة الشكل ديال الياء. ممكن تجي على هاد الشكل، وفي آخر الكلمة غادي تجي على هاد الشكل، أو ممكن تجي حتى على هاد الشكل. ودابا إلا جات على خاطركم غادي نمشيو نشوفو ولا نكملو الدرس ديالنا ديال اليوم والأشكال ديال الكتابة ديال الهمزة، ونحاولو نفهمو إمتى وعلاش وكيفاش. مستعدين نكملوا الدرس ديالنا؟ الحلقه اللي فاتت ما كملناش، يلا شرحنا شويه مزيان الهمزه ملي كتكون فوق الكرسي، يعني الهمزه اللي على الياء بلا جوج نقاط، وقلنا كتكون حكمها اشنو؟ حكمها الكسره اللي قبل منها، يعني إذا كانت هي الهمزة في حد ذاتها عندها الصوت ديال الكسرة نكتبوها هكاك. وإذا كانت عندها سكون ولكن سبقها كسرة بحال كيف شفنا في ذئبون، كتجي على هذا الشكل، فوق منها سكون ولكن قبل منها الكسرة. وقلنا في السلم ديال الحركات بأن الكسرة أقوى من السكون. ندوزو الهمزة فوقاش الهمزة فوق الواو. الهمزة بالصوت ديال الضمة أو لا بالسكون، وهنا مسبوقة بالضمة، غادي تقولوا لي كيفاش. غنقول لكم أسميت جهر، بالفصحى سميتو لؤلؤ، لؤلؤون. هانتوما شوفوا كيف غادي نكتبها.

اسمحوا لي هذه ضمه بغيت غير باش نشرح لكم هنا مزيان لو لو شفتوا معايا الهمزه درتها فوق الواو علاش اولا فوق منها السكون والسكون ترتيبه ديال الحركات فين كاين

لولاك سرعة قوية الثانية ضمة الثالثة فتحة الرابعة أشنا هي؟ هي السكون. الكلمة هنايا لؤ لؤون. شوفوا اشنو جا سابق هنايا السكون لؤلؤون. هنايا عندنا الهمزة كتبناها فوق الواو، الصوت ديالها كان صوتاش. عندنا اللام فوق منها ضمة لو، هنايا الهمزة فوق منها أه لؤلؤون لو أه. السكون الترتيب ديالو قلنا كيجي هو الأخر في جميع الحركات، هو أضعفهم. قبل منه كانت ضمة، الضمة بطبيعة الحال قلنا هو هي هو الضعيف، إذا الضمة سبقه. أشنا هي الحركة الطويلة ديال الضمة؟ أو لا باش كنجرو باش تكون عندنا الضمة طويلة كنديرو الواو، واو المد كاينة؟ إيوا المد ديال الضمة هو الواو. هنايا عندنا الواو، وكنا شفنا في السلم ديال الحركات بأن الضمة المد ديالها هو الواو. إذا الهمزة غنكتبوها فوق الواو، أول حاجة هنايا لأن فوق منها سكون، والسكون قلنا ضعيف. منين هو ضعيف خصنا نشوفو أشنا هي الحركة اللي سبقها ونوزنو بيناتهم، شكون اللي قوي وشكون اللي ضعيف. الضمة كنلقاوها هي الأقوى، إذا الهمزة خصها تكون فوق الحرف اللي كيمشي مع الضمة. الحرف اللي كيمشي مع الضمة أو اللي كيمثل لنا الضمة طويلة هو الواو. غادي نشوفو هنايا عاود مزيان في الأخر ديال الكلمة لو أه لو أون. شوفو هنايا الهمزة فوقاش كتبتها، كتبت الهمزة فوق الواو. علاش؟ لأن أساسا هنا شنو عندي؟ شوفوا معايا هنا مزيان، عندي هنايا جوج ضمات، والضمة الحرف اللي كيمشي معها هو الواو لو أه لو أون لو أه لو أون. شفتوها؟ إذن الهمزة ملي كتكون هي بداتها فيها ضمة غادي نديروها فوق الواو، وإلا كانت فوق منها سكون مثلا نشوفو الحركة اللي قبل منها. هنايا شفنا الحركة اللي قبل منها لقينا الكسرة، الكسرة معايا اش كتمشي؟ كتمشي مع الياء، المد ديال الكسرة هو الياء. هنايا عندنا السكون، المد ديالو السكون ما عنده مد، إنما الحرف اللي قبل منه خدا هنايا ضمة، المد ديال الضمة هو الواو، على داك الواو كتبنا الهمزة. هنايا الهمزة ديال الآخر براسها الهمزة عندها الضمتين ديالها، والضمة في حد ذاتها راها حركة قوية، خاصة وأن هنايا في الأخر كنلقاو ضمة أخرى، الضمة والضمة بحال بحال، يعني ما فيهم شكون اللي قوي ولا اللي ضعيف بحال بحال. فالهمزة كتبناها فوقاش؟ فوق الواو. دابا نشوفو عاود الهمزة كي كتكتب. عندنا الهمزة كنكتبو مثلا الهمزة ديال آخر،

اسمحوا لي الهمزه ديال وسط الكلمه دائما كنكتبوها نقدروا نكتبوها هكا نقدروا نكتبوها هكا امتى كنكتبوها هكا اعزائي الا كانت هي مفتوحه وهنايا حتى هوايا سبقها الف هي مسبوقه بالف ديال فتحه طويله وفي نفس الوقت حتى هي عندها فتحه فكنكتبوها على هذا الشكل نعطيكم مثال نديرو هنا واحد الشريطه ونكتبوا المثال ديالنا قي رائه كنقولوا دابا نتوما اش كديروا كتعلموا القراءه والكتابه قراءه تون شفتوا شنو عندي هنايا هنا عندي الالف ممدوده اللي جرات ليا را قراءه تون هنايا عندي الهمزه كتبتها فوق السطر لان فوق منها فتحه هذا الشكل ديال كتابه ديال الهمزه ملي كتكون في وسط الكلمه وكتكون مسبوقه باش قلنا مسبوقه بالف وهي حتى هي مفتوحه حتى هي عندها الفتحه غنشوفوا كلمه اخرى ديال الهمزة في وسط الكلمة واش تعقلوا في الحرف ديال الفاء اشنو كان دار أسامة الختو أمل اشنو حط ليها في الحمام وهي تخلعات هذاك الحيوان اللي كياكلوه القطوط المشاش فأرون هانتوما هنا غادي اش عندي من صوت هنا

run. Fa e run. اش من صوت هنا سمعتو عند الهمزه؟ سمعتو عندها صوت ديال السكون. فا اه اه فأرون، بحال كيف شفنا في ذئبون لؤلؤون. ولكن هنايا غادي تقولوا علاش انا كتبتها فوق الالف. نرجعو عاود نوزنوا الحركات ديالنا، ارجعوا نشوفوا السلم ديال الحركات والدروج ديالو. عندنا السكون فين كيجي؟ هو الاخر. كاينه ايوا نعاودوا من الاول. اقوى حركه الكسره، والكسره اش كيمشي معاها من حرف اللي كيدير لها المد؟ الياء. نشوفوا هنايا ما عندناش الكسره. الحركه الثانيه هي الضمه اللي كتجي من بعد الكسره، ماشي قويه بزاف، شويه الضمه. اشنو هو الحرف اللي كيمشي مع الضمه اللي كيعطيها المد ديالها؟ هو الواو. الحركه الثالثه في السلم عندنا الدرجه الثالثه، احنا غادي لو كننزلوا شويه ياك، هي الفتحه. الفتحه اشنا هو الحرف اللي كيعطيها اللي كيعطي المد ديالها؟ هو الالف. وعندنا السكون قلنا هو الضعيف فيهم كاملين، هذا قبل ضيف الله غير كيتجر مسكين ملي كيكون السكون مع الهمزه. اذا الفتحه اقوى من السكون. شكون اللي كيولي حاكم هنايا؟ كتولي حاكمه الفتحه. والفتحه اشنا هي هذيك الاداه ديالها باش كتحكم؟ هو الالف. الكسره مع الهمزه كتحكم بالياء ديال كنهضر انا دائما على ديال وسط الكلمه. الضمه حتى هي قويه شويه ولكن اقل قوه، يعني اضعف شويه من الكسره. كتحكم ملي كتحكم باش بالواو. الفتحه اللي هي ضعف منهم بجوج، ملي كتبغي تحكم حتى هي كدير حقها بطبيعه الحال، كتحكم باش بالالف. احنا شفنا ذئبون، شفنا لؤلؤون، وشفنا فأرون. هادو كلهما همزه ديالاش ديال وسط الكلمه. دابا اعزائي الى جات على خاطركم نشوفوا الهمزه ديالاش ديال اخر الكلمه. الهمزه ديال اخر الكلمه كتجي كيف ما قلت لكم، بعض المرات كنلقاوها هكا فوق الالف الا كانت فعل، والفعل احنا مازال ما شفناهش وغادي نشوفوه ان شاء الله من بعد. اذا نخليوها هذه كي كيقولوا في التقار. كتجي عاود الهمزه في اخر الكلمه الا كانت هكايا، كتجي فوق الياء بحال هكا، والياء بطبيعه الحال كنحيدوا لها هذوك النقيطات ديالها، كتجي على هذا الشكل. اولا كتجي الهمزه على هذا الشكل، وهذه شتناها في لؤلؤون، وكتجي عاود الهمزه على هذا الشكل، كتجي على هذا الشكل ملي كتكون هنايا قبل منها الف. اولا كتجي ملي كيكون قبل منها واو. الحديث ديال الهمزه راه ما كيتقادش،
الا عقلتوا لي انا غير على هاد الالف هكا. ودابا غادي نعطيكم المثال ديالو. وعقلتوا لي على الالف ديال الوسط الكلمه كيف كيجي على الهمزه سمحوا لي ديال وسط الكلمه كيف كتجي بالصوت ديالها وبالحركه اللي كتكون قبل منها وبالشكل اللي كتجي مكتوبه عليه كي كيقولوا هذيك هي الدنيا وما فيها. لان عرفت الا ما حدنا كنتعمقوا في هذا الشيء الا وراه كيبان بحال شي جبل كبير. ولكن ما تنساوش راه الجبل كيكونوا فيه معادن وفيه حويجات زوينين. يعني وانتم كتنقبوا في داك الجبل باش ما يبقاش جبل راكم كتجمعوا كي قلنا في جواهر وكتنضموها ان شاء الله وغادي تزينوا بها. غادي نعطيكم دابا مثال ديال الهمزه في اخر الكلمه. عندنا شا

شاطئون. هنايا غادي تشوفوا ليا اش من حركه كاينه هنا واش من حركه كاينه هنا. الهمزه كتبناها فوق ليا، علاش؟ ولو ان كاينه الضمه، لان كاينه الكسره قبل منها.

0: والكسرة هي اللي كتحكم، لأن الكسرة أقوى من الضمة. كلمة أخرى، الشاطئ كيكون في الأرض، وشنو الفخاش كاين؟ كاين السما. سماء. اش قلت لكم؟ قلت لكم ان الهمزه ديال اخر الكلمه الا كانت سابقها الفتحه، هنايا المد ديال الفتحه سماء، كنكتبوها على هذا الشكل سماء شاطئ. شفتوها مزيان؟ شاطئ سماء. ايوا دابا غادي تسمحوا لي غادي ندير ليها هكا، غنخبيها وانتوما غادي تحاولوا تكتبوها. دابا انا غادي نمليها عليكم وانتوما غتكتبوها كيف ما قال لكم راسكم كتبوها، ماشي مشكل انكم تغلطوا. وفي الحلقه الجايه ان شاء الله غادي نصحوها مع بعضنا ومع الزميل ديالكم عبد الحق، ونشوفوا شكون اللي كتب الصحيح وشكون اللي كتب الغلط. ماشي مهم اننا نغلطوا. يلا الكلمه الاولى غادي تكتبوا شاطئون. شاطئون. شاطئون. الكلمة الثانية انتبهوا مزيان، سماءون. سماءون. سماءون. شاطئ. سماءون. أعزائي هذا هو التمرين ديالكم إن شاء الله اللي غادي نصحوه. وما تنسوش دابا راكم نتوما كديروا إملاء، يعني كنملي عليكم، والإملاء كتبدأ بالألف، كتبدأ بالهمزة وكتنتهي بالهمزة. تصحيح إن شاء الله ديال الإملاء ديالكم غادي نديروه إن شاء الله مع بعضنا في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين إليكم تحياتي.
1: بالاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي، المتعلم عبد الحق بوشوا، تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني، مونتاج حكيم أبو جليلة، جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا، تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية

أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغولي لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب الحبيب نادر محمد السكناوي ابن بوعزاء محي الدين حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.